0: هيا شوغوك أبك سوتمي إيش مسيح يكلم يا ما أنتي سانعواني ما كيفي كوني بيسي مالوني أوتي سيفا أكا غوتا ما غوتا سي مايو
1: تمنى أوتك تبلي هذا وقت كارسي حتى لو خسما ما تي مالو تكارسي نيكالو خسما كيسي أنا تيكين تيكين سو وقت تمنى أتي نيت نيك إلني تشينو ميلو كارسي كيغا سو حتى سوتا Temelangga suah tetuk, teman nak ini cikarap tu kisah ni aku nak.

0: قبينا ما يقتل تقوين
1: هون قبيعته ما قايب يعيشه تيامي على ما كيهاني معنا نيو بباكي تتسامي اللي ولنما تقوين أخوينا هون يتسامي أختلطه نيو بيك خيوم نيو متكواب كيني نيو بياني إنوي أكيد تتسامي أخوتك كينو يحن عيونا فلا يوم تايش من اللي عيونا لوني نخو يلاق تغلق تايش من عيون لوني ملاقتو نبالي حالاوما نخطاغتي داغتي تاغ ناكي همي نخطاغتي أخلاق متى أولي كيهاني حانا يوتيغو كابا مكوني نقاي تقصو تا إكوا نقاي تهلاو تا حانا يوت خيقوري داني شوى جوانيقو نقاي تهلاو تا تيات نحبيت لاو خمقبتا لي كابا مكوني نقطاميات تيولاغبتا تيات نحبيت لاو خما يقول أوباقو حانا يوت لجينا بيت لاو متى إلين يعويت عمدان نبعمي إكوا لتطولاو ممت تايكا مخوين ولاما هيقول لي لا بيزا يا قالو اختا كيوتا يا يا قالو ما كيوتا يا اختا يا صدلونا ايكوال تولوخ من نف نموت تاخلون وني كارو كما يغلا كيد لي تشيل لوين فيغو ما فالا غبايدا
0: اوكي نغم مال منن ما ناويتي
1: ايو قالو شقاو ني مال سما يبينا هوت سامي الله ولاخت وطيب سمني تكرا نفع الحاقت اللي سينمي هو عيون نميات وحتي أما تلينا خانيا أنيا سوتو تومات لنمات وكيك شاعت لكوت هكوت ويست لكوت تاريو أجيا لخال الله خم ربتيو أي لاو غالو أنجي غالو وكيكو أجيا لخم ميو تينمي هوت ayong nami allobe hulaw nami bi khangni makhni ayong nallobe hulaw mata ukia kha ya ko kiani patun herno na chamana tilu a ayara tilu ak ya khaw mati gu taikimi nga du gaeng ningani ganang mi atakhang mat u ma yo khalila no hala khala no makya ak ya khi ma ga ai galo du galo umya namu 35 kilahine umya khala khima gama ukya khaku hiku tatlu khange khya ajela khamu go khaya lak akho na cheme ha to man limi be khala ma khwe na khtu la amma khalu dakta no khtu khimu khshlunni khimmi mi ring min na khimmi lup ta to ne hit ta khshunni amma khimu khshlu na ta khimmi lup ta ni تتقى ماني وهم ما تواخرني في ميالاو خيمو يردين في مياهو لوقتو وتكرا يا عيوت شاما ميالاو
0: خانقل هوناني خابلونا خاولاو بهي تقواني
1: إذن يعطي تيلو تاين لو أوما يو لغي أما إكما لغي خاقني لو تلاو غابتا خابلو نامي هلا هنو لكما لغي هاو هاو سميلك في لغي معلق سوني إنو للاو مات في لغي خطار اللاو ميو لوقتا قواني تكرا لاو
0: قبلنا
1: قولون قبلنا قولون يا سيبين هون أما إكما لغي تين لوم يخصص ناو نولي أغي قبلنا كل يوم يتو
0: أي خطو يخلق لتان خانا تكتو
1: أي خطو يخلق لتان يا فيا نتا مطاق مونا إلا تاك نبالاو تو أتا تبابيو لوقو أتا تكو نبالاو تكو لوقو تاك نتوك سابيه هبول amma tanna tuksi bana igli ya ta kana pak ta na pak ma tiki ga na pak ta yu ya ko wi sia ko dal che ma mi ga ma
0: hu ke ona nungun nyak tu ya nak lu ne inu kai na ya me ho
1: ila ona nungun nyak tu ya na pak ka lo ma te ma tiki ga ya na ma gi ne su gu nu lu ang ma te ma خوبی ما لوا لخ مغلابتا حالا لخ مغلابتا کنکشن مولیا خویم ما پاک ریلو تمانی حالا خیم مدت اینی تیم او میخواستیم اونو نکنی ایو خنگی مدت تیم تیم نپویم یه ناتوکو
0: خوبی نمیخوای تگون
1: هنگی میاد تو ما خیلی ایشتر تیمی علامه کیه نی ما نه

انه يقعدوني نوفو يعني اعتق 60% شيل اللي رونالدوني تاشي كاين ابالوني انا رينا نيجي باشي تومي 20 كونينا 8 كيميرو انه شيل اللي رونالدو 5 to 10 millimeters انا رينا كان نامي 20 كونينا 8 كينيين انه نوفو يعني اعتق 30% شيل اللي رونالدوني انا رينا كان نايا تومي 30 50